كما أمروا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انشر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي إيران وفي لبنان وفي كل مكان اللهم انشر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي إيران وفي لبنان وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي إيران وفي لبنان وفي كل مكان اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia semoga wafatnya husnul khatimah diampunkan dosa dilapangkan kuburnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan kesabaran bihurmati Al-Fatihah Ar-Rahman untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit terbaring di rumah sakit tidak bisa ke Masjid Jami Al-Fajri dan masjid lainnya semoga lekas sembuh sehat segar bugar seperti sedia kala dihormati Al-Fatihah untuk anak-anak Sintang semoga oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah beriman, bertakwa, berakhlakul karimah Sintang menjadi masyarakatnya masyarakat yang maju sejahtera, berkualitas baldatun thayyibatun, ubun rafur al-fatihah insyaAllah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.